تجيب المصدر ديال المصدر هاد نفيق اليورو ويكستر ننصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبد فهمها قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلويزة ما تاكي على كرك من مخار